الشمس لازم وراك كذا. اي سي بون، هيك سي بون، اخدم اقوى ما عندك تو برجليه.